الغمان نسينا يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بيجل سجدو.

أسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنى

ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا ما يا عيال ولا ما يا عيال ولا ما يا عيال ولا مال يا جازم يا جازم خابت ظنوني يا جازم خابت ظنوني ولا ما يا